للليل ما لاصاش دكتور كيلال لي كوان راح بيوكوتشي تك ابا نقطه كيرتا تشنجن تكوين اك كوان كوتشي تشيسا استا لا ات ما لاخوستا لا او ان كا كوان تي ابا نكوشتو نكوشتوش وكان نقطش كوين لالي تشول اوت نقطيه كيري نق سا كومونيل نجو نكو ال تيوبر نارو نقاسيك كي على ليل نقاسيك انول لي هون خو تشي رايلال لي هون خو تشي ماخيلال لي ناكولات سريقا كيان ونا كي ما نخبي مريكا تشيك لي كام انكا تاروك شتاوبال هناك لي اي جنك تاسو تكير تشاكو تشي هناك لي كيوام اوان صباح كي كواكون رايلال وتبيزي تاخوني لو تقاك ايقا تشو تشيو كين رشتي بال لكي تشوفه رشت عشق الروى رايل الحقام رليك تكيال نقطو روغ رليك تكيال نقطو شو الخم بطل كلا عاد نتاكويك عاكوي بناقوان نقوان كات خم بطل خا جانشان تاكوي جوكا شكتب الريتال نق ما خنقوا تاكروغ تنميك خم بطل كاوت ساشكوا نق نمرو لخا أخان وتشان أبان لاعت تنتو جو كترس كيال بلاك إيه رجسي بلجان رو مقتاتاو خون لقاء وتلقاء لنقاء في لكسريق كومونيل لقاء لنقاء في لكسريق هنخوك جي كوبراتيوة سأركو نبتاليمان تيشنين قلبو جي أخيلال أناك قوانق لخون أخيل أناك قوانق ليشكيب ألتب سعادل نقوانك أخوي ليكوب سينك إب شبانك كوز عاد نكاك إيه أكوان كيل ولديك أخوي أكوي نقولك كبير نعان نرقي قولك كبير وان كوشيك لأكو ساشبين دي تشوش وستا نقوان نكاكوي كا نقشلشان داكوي سالي إيخ نكاك بيك ود رغلال تقناو إشقنا أكوا إشكو قال إشساحفل بويانام نك إنكا نرو تو كانخلق شيخو كان نقين كاخوي نارو تقاك اوشنا خان نقلا او نم لقا كونكيل ساشبينيق خلانجيك لكومون قلت كاكي نقشبين لرو تيشوش شيخا خوني لو خو نقيك لقا كولو خو نقيك لقا كونكيل شبانا كو كان اخوي نشكي لقا كوا عربي تقاتيكي وتتقاك اريتال نق كوي كوانك لخو نخيل كي كوان لك ايوك ايف ساعتين كي كوان لك او بانك كي ناكا تاورو لك ارو تاكا هون ناكا او لك ام رنك تونو ميق هم بقال لخاء خان شبا ناكا شبا قيري تال ناك نمرو و تشام ابانان كي سا لكو مونيل كوان لك خاشوك ايف كوان لك مخي كوان كوان لك كاكالين كوان لك شوك كوان كيل تاكناوه كي نق مغروخ طروق جيش توقال حق آخان لتا اوكين غراخ لتوشتين قا رينو ميك هم باقال لاغنا جي جول جو جيكو اش قنا قاقوا اش جيك اش ساخ اش كوكال خول كوشيك جو كري لساخين بويانم اش منا قنا قوان جلق كارو ناصول مان جلق كارو نارش قانون كيلي خون خون أبن إنك أنشك أشلاريش تشخوني لك أرخو تاتشالك موقون لك أرخو تاتشالك كله كبير منخ لك أرو تقطو سليبه هون خون نقوي بني نا ساسا ليش قول تشخوني ليش لأيش لك أنا قاقوا لنك كيليك إيه تشخولو من كيلي هون خون تشي كوبراتيوس نقناو نقكو نقناو نق كونال نرخ نقناو نق نشباس كويوك نقناو نق تنتو تاك اي اج اول رينق كتون قهوي لك انخل لنا قانو مان ساكو موني اوان ارين كوان قهوي خون لنا لك لكوال اخل رو تقت اوشلا تقت تورو وتتقت اي جيك انخلك وتخاين نقو يبني نق تقاك إيقا جهولا خويل جي رابين كيل جي قهوني لولي ناكو أوكين زلي خونخوك جي كوبراتيوز
سالي خلومين شقول شقول نق ماكو أخون كومون نبانون ري لي خلومين نشبانو خون شقود لي كومون كوي تاقاق طواتي نق لكن او كوي تاقاق تقبانو لكن كوا شقي لي كومون طبعا ما أخون كوا تقاقاوشنا ما أخون كوا تقاقيا نق خون أكو لي كومون تاروق رسن كيل جيوبك خل لنم لكمونيل أران ماريا خل لتيك تيك جوكو جيشبانون كيل ملاخ كيبان خل لقاقوان كيل تاقاق تاقية جيكو كان شبان ناق نينكاو شلانق ما خل قوا تاروق شبانون كيل فاان شبان خمينا وخبين ناق نابالي كان خل لنبان مازر خونخو جيكو أوبراتيوز ودي بارك وخبي قولك أرين أنا تقنعو ناق لخون شؤول مالا خروب لي كومون لي بويانام لي شاكشو رش خولوميكي لي كونخون تي كوبراتيواز تنتو تي شكيال شقه رش فانوكي لي كانخل تي تشابيل أبان كوانا خوي كارو نتاقلانقه كوان كارو نكوتون ري لي كانخل لي كونخو لي نبانو منزل لي خلان خلان تي كوبراتيواز ود أران كوانك لي شاكراب خونخون ملاخ ليش استاتوتوش لي خونخون تي كوبراتيواز ود رخلال ترخ تان نقصة قشقول أشاكراب خان إن كان ناو خروب كوتان ملاخ خروب شمان جغانا كوانك شو سيرا إك بايق تريشنك شبكيناك مريكا كوينك ناكو أكخو أك أسوسيادوس ريلي خونخون تي كوبراتيواز أنا نكش كتان أبرسي بيأخذ قو لشكي على ليلي استاتوتوس ملاك لشكي على ليلي كوانسا لخونخون تي كوبراتيواز أمان تيريش خان أكيال مكوان أوكشا مكوان لحيكشا ولخوشا خومايشا روشكات آلشا أكو كيكلا أدخو شعال خون دي كوبراتيوا مالي تشالين تيك أران ملاك شنخيلا هون الخان مخي تيك شنو أيأخ تيريش لشكي على ليلي لي كارو كونسا ليش استاتوتوس لي كوبراتيوا كارو نراشتي بالخان نف مارينكا تشولشو سقال شاكو ليش كيا لالي ليش تي كيلان تشامبوش بانوكيل لي هونخو تشيك انفيل ود كارو اخوي نراشتي بالهين اشبانا كاكوا انا تنتو شكوا كلسين كيلا كوي تشاك تنتو شكي الكو تشيك تشيك انفيلاك تنتو نف تو اوكش نا لي انكيل ريش ليش تقرب لهم خو تي كوبراتيواز شبانك ساش كوانا خينك أنا قلناو نقا أو خلي جايلان ملاخ نقو تأنيسا خلي مخلال أوان كوي نقناو ودي تيوكو تي شبانو كيل لينك أوسل خلي كومونيل ملاخ سالي كوبراتيواز والنمكو تيك لي جايلان سالي قاين قرن وكان نق آخر جو شبانو كيل خاين شتاوقال رو شتاوقال شتيالالي سينقال رش سقال جي جابي لخوهو جي شرقال لنالق لكوان سالي خلان خلان جي استاتوتوس رينق ولادنا كناونق كوان دارو إنقا أسيو شبانو مان سالا كوبراتيوة وستا إنقا جوكات شي خلومي كوانا أقلو باكوي جي شباسبال جي شتيالال رش ملاف جي شنالي بانكيل أرو جيو جي كولمانك أران أوان كوي لاعات إنك أنا كناو بود جو كاتش كيبال ريتان نقوان كارو نقون مانك مالاك كارو جو جي نوميك إنك أخوي نارو تتوق جي نالي باك مالاك تتكاوش لك جريش مالاك نارو تتباسوك خو كان زقال نق آخل رو نالي قانكيل آخل رو نق تقطاو لشتيا لالين لخوخو جي جاتفا Anawa kahwin na kung kung kahunes sa lihalang halang chico operatibas, kung kaya bakit chico halang molam, di na kaya silo krisya kung chan rulik ang helik yung kochis panuhil malakcharo na kapersi. Narakas kaya balbiyain, eska komon na mata naruta kamoko. Ulah kaper, naruna naulik di karo yung kochis panuhil na kwan usataka sa shmukbal. Aban mako ahan di siya lali di kwang sa li kooperatibas. Nak-nakish og ho akolo minel na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Udkaro na kiyaman naran
نق تا قوانق انخلق ساش كبائب تشخوني لب لكومون لشتعالي كوبراتيواز نكات تاليمانكوي ملاخ لأوكاكوي تشخولومين كي نكاسو ملاخوي نق تاليخولومين انكاتت اوكسي بال وزيلال كاكوي تشوكاكوي لاعات انخلق من تشوكريب لكومون لشعشوكا بانك اكوي Chishkunis chal y cooperativas y yo cat chishkolomín kil. Aban junelik rajkwan sakachol analepain, shmanakla at salachapa binkil, yo cat sumenkil chishkunil hanalepain, utwing anakabano, solchoja kuchaku, chishkunil likaruchik naru chalel saapen, shmanak cholchochaku. Nakakwan aruakwi inkaus shabano. Eshka pumon. Nakakehun lishka kuila lechol salicholomin salishperesin kilishk angel li cooperativas. Khoakshka kultikachak nakanao nakakao. Nakanao nakchaa. Kwan sut, kwan honal, kwan kutan. Naklat tatkanak. Chi in kaji tatauru karuta banu. Aman karuna rashke balhan, nakla chokachi kaushlak, chokat china lebak, putin kachokash panukil kashel kerish panukil chihoka an. Malaki komon, li in kana stau railal, malaki in kana chako chirush panukihun li holomik, marehan li kanash kuperi chihoka an, putin kana silish malakin kana shnalebar, chubelah li karu okresh panukil. Aban kuila at na chako chaku malahin ana katau karuta abano sa shkawana tokyo kat sa pash sik pash beul tokyo kat ril al maho ka an sa falta ra di angel yo ka kwe chishpanun kil malah o ka kwe kwe chishpumen kil honelik tabo ira takakel ka e honelik ra takil chichapil li parkon li kataklan kil ut Inkat elf chubes li karu namok salikat awshle ar jal jihokan chimaka na kutun re malahinka elf chubes li karu rah taka jal kakunesal utmakwa kusilal re chishkunilep ebli kakomon utinka rah kuita elf chubes li karu nakarayin ru li karu li usilal li sailal taka jal sashpene ebli kakomon Malah inkahuit el chuber li nachal sali takchiik sali alek utkonjik shkomon li narura te kaushla laesh sali holom sali rulul kunel kwanrah takachel ka e chisikbali usilal chisikbali chabilal chokte sa komonil makwa kakwi chokakwe laat li yokat chiholomin Manak makwa e haan, nakshat e saan ase haan. Manak makwa akwi haan, li siya sumela sa lachat fra pinkil, nakshat shatli kukhun akholominel. Cholchok, analep hain eshka komon, nakoy pininak, yoko chistaw alro, chisa sa kachol, nakokwan erikin, Rahlal kutan sa shkawash di abshkush fedekobera li napulak chilu li zuli ta'as li halang-halang chi kooperativas. Kulmak li sa icholeh chokere chihunilesh laesh la holominel, chihunilesh laesh li asociados, li asociadas, chekal poyanam, li sahin poyanam, li kopal, washka kultika. Kiamak e chol, chitzolok chichapil, yoko chikulak sa shkiltok li loklak chiabhaim. Kuli matanehak kuit li nashkepele takwa Dios kwa na kenao hoxe kere tal na mali railalak kuit li kiokochi nume kuit li na chahki chishkunil li asutam li na chahki chishkunil li lok lafru chichot awan kuit la o na kwanto kwanko narah nashkenak ahun li nim la matan li kioshkepele takwa Dios renak tohtaruk to oken renak tohtaruk takakyal ka e Chishpanunkil ipus, chishpanunkil ichapil, chokreb ebli kakomon, chokreb ebli kwankep chikakat, chokreb li nake ilok te, chokreb akwi, di shakapank ere, chishpanunkil li holoming,
manakaan kun di matanek akwi linim li shekul li shetaw wag shkaful tika mare ing anakanaw karuchik chi chakilal karuchik chi railal li tachal sa kapen li tachal sa shpen li ruchichoch awang bi li kakwa dios trah toh shkol toh kwankoarin toh pakachal kake chi rit alifunko chinale chishnum sinkil hunhu chisilal chishkepal hunhu chikawresin chokere laish ut tohtekia lakuya e chik angelak rena prikin chishkunil ni karute banu taru kakui tesh el chubek taru kakui takatau chishkunil ni kakhayalyom manaplikomon inganak angelak inganak chalshke ustarak tishlairu ustarak chalkyok kawshlanchil chichawil salishchbol Maho ehwi taru tishkau li parakwan nashrairu shpanak yal aranakana aman maka cho shpanukil renak to shtau khonak yo kesh chik angelak laesh salihunko chik kooperativas na koi benibi na takatyalak fiqa e chi rik alihunko kiapwin aman ho nakikere tal tani khalang khalang chinakhe ho kamnak taqirak chishkunil analek hain Renak takakoli kakun syakalil, takakoli kakun kapal, takakoli kakomonil. Man nak konak maka sa cholat, nak ulmang di railan. Konak akyo chik ulmang sa halang-halang, li rokruk, li katyanamit koteman, malak nabali komon, yo chira uptesik. Ko kanak shakiru belak, nak maani sa ukwang lishyuam, li hunkong kakwi sa rukli kakwa Diyos. Okanak kawakit taka sama chiruha andra na chaklal to shu shlani, chaklal to shu rosoktesi, atyana ba to shu ek to shu nime. Shmanak, chika hongkal maka nagoro chishmanu ke kwa shkakultika. Nashcha aki li akwim, nashcha aki li kafun shakali, nashcha aki li kafun kapa, li kakomonil. Aman, kakwi li nakanake, anak takakyal kake, reishteng angkil kit, chikibikit, takakyal kake, reishkol alkit. Utre ribale hongkong chi akwil renak hoka in sa hongkutan yoko chi shkerbal li rusilal li metsew akwi li ashkeman chak tubela nakatanabi sa lechol chi shunila na lebayin na shkanakakwa ribale bakwi li chekal poyanam ko akwi li kokal uting kanakanaw karu naru nakulman aban sa itengkwan na ish li kanabeh chukwabeh re ribale bakwi Renak chihokain kunedik kwantep lish sa ilish chor. Chihokain bi shrakumon. Sa shrakik na kwa kuchik shkana manki kun li nim la sa ilish chor lehto kere. Kwa kwin imban to shi jaru li honan shi kirke re ra inkil shpia pshkush fede kubera.